0: واركعوا.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. والدرس التفسير كسلسلة بدئي فما يقبل لوضي آيات دات ضبية تبنادي سورة القلم بوحول إنا بلوناهم أيضا وحش سورة أن قدر سجل أنه حماش أنه قبل الله وده تقيس صو عجيب وهو صو مرتي الدنيا ده قصة هذا وحي كان على ذلك يا مناد وحين أهيد أرين عجيب وهو عبرة إيو إن لغو أنا قاتو مضان قرآن كون سيدي سبا قصص كما سوء قد بيو إلا هدوسا عبرة وين إيو فايدة وين وجرين دادك سامعين تأه. قصة هذا وحي أهيد مقالة صنعاء ميل ودو يعني باك kula han jiray beer weyn oo asenda beertaas ninkaas nin saaliha buu ahaayo kolka waqtigii midheeda la goyn jiray la joogo masaakiinta iyo aad uga caawin jiray aan uu qaybin jiray oo qaybna isaga iyo reerkiisa isticmaali jiray qaybna masaakiintu siin jiray qaybta kalana wuxuu u adeegsan jiray beerta iyo إن شقادة هذا بعض القصص سأسيلي لكن وحاول إنك خصي إنك مساكين يقيب وينسين جري أما الثلاثة كرلي وتقسيمك مساكين تأمرك ويتقيني خميش خيرك إن لقاسي مساكين ويقانا وحلق بيسوكي ننكي سقا وادين تاي دادكي سقا نحلكي سالها عرور تيسي دادكي سي يا أرنتي اللو وريقي تلادي ويشيرين waxay ku sheereen sida ay qisadu noo sheegi doonto in masakiintii abahood wax siin jiray ay ka gooyaan cadiyadii iyo wixii uu siin jiray beertina iyagu ay goostaan oo iyaga uun ay isticmaalaan waxayna ku cudur daartay waxayna abahan uu khaldana heerku uu batay hadda reer oo aanu dhalinyaradii qaar heerki qaar baa guursaday familiyo cusub baa soo biiray marka intan inaga umbay inagu umaan isla ka siinaa mooyeen nagama baxdo qaankaasi gaarin mid iyaga kamid ah oo ay quraanku ku magacaabay awsadum afdalahum ki ugu fiicnaa xagga tadayunka yaa yidhi war ka daaya ilaahana subxaana insha allah ra dhaa hadii aad qaanka gaadheen horta ka daayo way ka diideen war hadaba insha allah dhaa beer yu yiri matiina ma isan yeelin qaanki markii gaadheen oo in ay beertii ka qadiyaan masaakiintii oo xaqoodii u diidan qaanku gaadheen يا هذنا وحي سمين خطة دي أي دتكاس مساكين تا إلى بيرت وعي يا قانانة أي أوجا قرن لهاين ماني تلقوين أيو وحي كوك تشردين وقتي هبينا إنت أي بحان أي بيرتي هبين نما أي جويان كل كي برقدي أي مساكين تو اعتماده ماشي أولو كلا تجيبين تأرور هرا كلهان الصبح ظهرة أي كلهان أي بيرتي قاستان أو أي شيء ولا ميركو حسيستان ay marka masakiintii wadan meeshi oo banaano cidlaaw go'aanka markay gaareen saxdeenba go'aanka khaldan buu ilaahay ku ciqaabay beertii habeenkiiba balaaya u timid meeshi waxa ay noqotay meel madow oo gubad ah nin sheekuhu meesha soo arkay wuxuu ii sheegay inay meeshi sidii tahay dhagxaantii iyo ciidiiba gubatay haddii meel hadda caadi loo gubo gubad ka markuu roobku do meelaha ugu caleenta iyo dooga badan may noqotaa iyada meeshii mucjiso weeye inuu hadda dabkii ka kacaad moodaa buu yiri dhagaxii iyo ciidii baa sidii u madow oo sidii mucjiso weeye beertii markay subaxdii ka laheenba meeshii waxa u yimideen xaalkeeda alla og yahay waxay markaa is yidhiheen malaha meeshu meeshii ma aha haddii hareeraha fiiriyeen calaamaadkii iyo deriskii iyo inay beertu beertii tahay ogaadeen markaas ay yiri wala balaaya ay nagu dhacday oo meeshu waa meeshii ma musiiba ay nagu dhacdo waa wala naga halaagay markaas ay toobo keen doonaan markale waxa la isku shabahayaa dadka iyo dadka reer quraaysheed ee nabiga laga soo saaray. Dadkaasi doomadii Alle siiyey bay shukrigeedii diideen in Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqii uu ka siiyey masaakiinta u diidaan bay go'aansadeen. Waxaa lagu ciqaabay doomadii in la dhaafiyo. Xaggee lagaga shabahayaa reer Mako? Waxaa lagaga shabahayaa nicmadii adduunyada oo dhan loogu talagalay iyo raxmadii nabiyullaahi Maxamed iyo dacwada Islaamku raxmad weeye. Nabigu waa nabiyuraxma, risaaladii waa risaaluraxma, waa nuurkii Ilaahay adduunka oo dhan inuu qaybiyo uu ugu talagalay, yaa magaaladoodii iyo iyaga dhexdoodii laga soo saaray. Nicmada iyaga markay gacan buuxa ku qaadan lahayen, alxamdulillah odhan lahaayeen, way diideen wayna la dagaalameen. Kolkaasaa iyagii kuwaas iyaga ehe la dagaalamay masaakiintii xaqii u diiday ee Alla subxana wa tacaala ku caasiyey nicmadii shukrigeedii bedelkeedii macsiyada iyo kuwan oo markay Ilaahay ku shukrin lahaayeen iyaguna Ilaahay iyo rasaaladiisii la dagaalamay ila isku shabahaya. Sideedabana haddii shay nicmaha lagu siiyo ood gudoon weydan nicmada shukrigeeda waa lagaala noqonaya. Tii baa laynoo sheegay, inna annaga balownaahum kuwan qureysheed baan imtixaanay oon balaynay kamaa sidii balownaa aan u balaynoon imtixaanay أصحاب الجنة بيرتي أصحاب تهدي إذ قورتي أقسموا أي كودارتين إلهي أي كودارتين ليصرمونها إني قوصان هيان بيرتا مصبحين إياغ أو كوا بريسان هيا قور هرا إنتي كوكا اللهان دادكي أوان إذا أن سوبتوسين إني معنا بيرتي قوصان ليصرمونها إني قوصان هيان قوصان هيان بيرتي مصبحين حاليين كوا كوكا اللهي أرو ورتهوري كوا بريسان هيا walaa yastatnuuna mana aysan kasoo istitnoon mana kasoo reebaynin ilaahay subxaanahu wa ta'aala doonidiisa oo mayna oranayn ilaahay haduu doono istitna insha allah mayna oranaynin ee go'aan bay gaadhisay iyagoo iyagu gacantooda wax ku jiro iyo waxa waxaan sameynaynaa inta ilaahay ku dhaarteen walaa yastatnuuna mana aysan soo reebaynin ilaahay doonidiisa oo insha allah mayna oranaynin walaa yastatnuuna fi yamiinihim فطاف مركا وحا كوسو وريغي على عليها على البستاني بستانتي وحا كوسو وريغي طائف يعني وح طائف اي عذاب عذاب طائف كطوافه او جيس قلب او يماده ممكا طائف كاسو من ربهم ربي قد حقي سكا هذه عذاب حق الله او يمد يا كطوافه او جيس والبا او يمد طوافان كم حال يا شيخ او aan sheegay hareerihiisa la socdo sida waxa isaga tawaafka Makkah oo kale ya tawaaful Kaaba oo kale to yani sidaas baa luqahan loo yiraahaa. Taa'if kan kelimada ismiga faa'il marku saa ugu yimaado Qur'aanka sida qaalibka ama se in luqada sharci waa sharka sheyga yimaade ee shar ahaan u yimaada in alladina taqaw idaa masum taa'if min ash-shaytan saasu ghalib u yahay marba ma ghalib saasa waa marka hada waxa laga wadaa taa'if kani waa wasfi mawsuuf waa adab فطاف عليها وحكو سو وريغو كطوافه وجيس وبوغ يمدو ميل وخوبا ان كتغين عذاب العذاب عذاب كاسو طائف كو وريغه او دينع ولبوغ يمد اما طائف كان يعني نزل ولا فسر كان طائف اي نزل كسو دغاي من ربي ربغود حقي سنه كسو دغاي او كسو طوافي اما كاسو كاينو كاهاده من ربي ربغود حقي سو انا كسبين كرتاي وهم يغو او نائمون هردبا وهو الحالهم يغو نائمون هردان يغو هردو عذاب كو يمد marka kolka ay isleeyihiin bari subaxdii ee Ilaahay caasi oo masaakiintii ee masaakiintii wixii u diida hurdadoodii ay seexdeen goortay jiifeenba shaqo yani aan beerti shaqo laga qabtay oo beerti maba jirtaba kolka soo baxaan oo meeshii baadaan waxba ay dhihi doonaan. Naam, fadafa waxa ku wareegay calaha calal bustani cadaabun cadaab ka soo taayifun ku wareega ku tawaafay oo gees walba uga yimid ama taayifun ay nazala ku soo dagay min rabbihi rabbiga xaqiisana ka soo dagay ama kaga soo daayaan kaga soo tawaafay wal xaaluhum iyaguna naaimuna ayhin kuway hurda oo iyagoo sariirtooda jiifo oo laakiin xumaan go'aan keed ku seexday yaa xumaantii ay go'aansadeen ciqaabkeedii iyo hurduba dhacayba fasbaxad way ahaatay ay saarat sbaxadan way waa barisatay waa la oran karaa maana saarana waa laga dhigi karaa fasbaxad way ahaatay beertii ka sariimi sidii beer la gooyay oo kaleeto ka zarci sariim ay masruum beer la gooyay oo kaleeto oo la goostay beer la goostay oo lagu kala tagay oo kale yaa banaan cad bay meesha noqotay ama fasbaxad waxay ahaatay ka sariimi كالليل الأسود هبينك آد كالليل الشديد السواد هبينك مركو آد أم مذوي هبا ليلها ليل صريم هبين مذوبة ليلها marka yani kolka manbarkeeda loo fiiriyo waxa weeye sida habeen madaw oo kale to kolka sidii ay loo fiiriyo meeshan wixii khayr ah ay leeyahay waxba ooga oo lina in la goostay baad mooda labada macno wada jiray aayadu tahay marka faasbaxad way ahaatay kasariimi sidii zarci ama sabeer la goostay oo kale to hal shay kamay kuma yaalo yani nicmadii shan galab lagaga tagay kasariimi waxay ahaatay sida yani sidin bakulka loo fiiriyo madawgeeda kasariimi kalleyli shadiid sawad habeenka habeen aad u madaw kale to sideeday u madawdahay in sheekhu arkay wuxuu ugu yiri sheekhu Abu Ibrahim la yiraahdo wuxuu yiri dhagxaanti ba xataa madaw ciidba wali sidii u madaw hal geed iyo hal doog iyo hal shay oo kasoo baxaya malay macna cibro yaa ku sugan meesha fiira hadda wali ma waxba sameeynin go'aankoodii xumaa ay qaateen buu Ilaahay ku abaalmariyay markaasaa wixii ay go'aansadeen intaan la gaarinba yaa cadaabkii kasoo horreeyay go'aanka khaladka oo la qaato ciqaab baa lagu mutaa oo qofka mararka qaarkood wuxuu go'aansaday baa lagu ciqaabaa aakhiri adduunba nabi cali sallallahu calayhi wasalam xadiidkii baa looga dalishadaa iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatil walmaqtuulu fi nnaar buu nabigu yiri labada qof ee muslimiinta ah hadday dagaal isugu yimaadaan oo midkood la dilo kii dilay iyo kii la dilayba waa ahlu naar asxaabtu way la yaabeen waxay dhahee rasuul allow hada alqaatil famaa baal lmaqtuul kan waxbuu dilo garanaye kala dilay isaga muxuu ku naargalay waxba ma diline inahu kaana xariisan cala qatli saxiibu nabigu alayi sala slam wuxuu soo go'aansaday inuu saxiibkiisa dilo marka gacanta baa lagala horreeyay isagana waa qaatil marka go'aan wuxuu qaatay ah dembi qofku marka hadduu go'aan qaata dembiga ah go'aanka waxa qalbiga ku soo dhacay ilaa 12 darajo laga dhigaa haddii caziimo go'aan ay noqoto qofku wuu dambaabaya wuxuusan samaynin buu ku dambaabaya kuwan iyaga marka taasaa ku dhacday oo beertii oo wixii inay ka sameeyaan ay doonayeen oo xumaantaha ayna gaadhinba ciqaabkiibaa niyadooda xun suu niyatihiin baa lagu abaalmariyey beertii baa marka waxay noqotay ka sariimi ka zirci lmaqtuuc sidii beer la gooyey ka sariimi ka leyli shadiidi sawaad habeen madow oo miyay noqotay labada sariimika labada macnaba wuu yahay ayaduna way tahay naam wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waali wasaxbihi ajmaciin
0: bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin أما بعد الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والحديث صحيح إخوة الإسلام والإيمان ما أنت تاريخ الإسلام كايته سقالي لباتنكي بشي أفراد ربيع ثاني سنة تكون أفر بغل أفرتني سيديد سلام أركان وافق سان tobankii bishii tobnaad sanadka 2016 waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac dare almuntakhabu min saxiixi sunan nabawiya waziyaadaatuhu ayaanu bilownay baabkii ugu horreeyey oo fadlu lcilmi wahamiyatuhu fi lfardi waalmujtamac ayaanu ku jiray waxaanu maraynay baabkii maaragtay u dambeeyey oo fadlu lcilmiga ku saabsanaa oo nidhi fadiilatu xaafid lqur'aani alcaamili bihi iyo alxathu calaa itibaaci alqur'aani waxifdihi waatikhaadihi qaa'idan waatahdiiru min mucaaradatihi waasaddi can alxathu calaa itibaaci alqur'aan qur'aanka raacitaankiisa laisku booriyo oo lagu dhaqmo iyo xifdintiisa la xifdiyo iyo inay hogaan laga dhigto iyo imaam iyo in laga digtoonaado qur'aanka macaanidiisa in laga hor yimaado la mucaarado maaragtay lagana leexdo jidkiisa ama dadka laga leexiyo iyo wixii lamidka in la owdo waxaanu qaadanay khamiistii xadiidkii jaabir ee ku saabsan alqur'aanu shaaficun mushafacun wamaaxilun musadaqun man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljannati waman jacalahu khalfa dahri saaqahu ila annaar xadiidkaasaa noogu dambeeyey maanta waxaan qaadanaynaa xadiid oo ziyaadaadka kitaabka kamida oo qofkii hadduuse ku arag ha qorto insha allahu tacaala qofkii maaragtay wax qoran karaa hadduu ilaah yidhahdo waa fadli kale oo qur-aanku u leeyahay. xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu tirmidi iyo ibnu khuseyma xaakim iyo keyrkooda. xadiidkuna waa xadiid saxiixa, wayaanu sheekh abaan raxmat ullaahi calayhi saxiixu tarqiib watariib ayuu ku saxiixinayaa xadiidka raqamkiisa uu yahay 1425. waa xadiidka mara saxiix mara waa xadiid xasana ayuu leh. marka ugu hooseeya xadiidku waa xasan wey, xadiid kalena waa saxiixu lisnaad wey. inta markaan ka gudbo xadiidkan, fadliga uu qur-aanku leeyahay iyo ninka saaxibulqur-aanka oo qur-aanka ku dhaqmo oo akhriya qiimaha uu leeyahay buu ku sheegayaa. abu hureyre wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, yajiu waxaa imanaya saaxibulqur-aan, ninka saaxibulqur-aanka yowma alqiyaama. saaxibulqur-aanka shardi ma kii xifdisanaa inuu yahay, ee waxa weeyaan waa qur-aanka wuxuu ka yaqaanay buu akhriyaa, daa'imi jiray kuna dhaqmi jiray, ninkaasaa saaxibulqur-aan. yajiu saaxibulqur-aan baa imanaya yowma alqiyaamati fayaquulu lqur-aanu, qur-aankibaa wuxuu dhihi, culimmada qaarna waxay dhahen ninka xaafid qur-aankaaba loo jeedaa, fayaquulu lqur-aanu, qur-aankibaa wuxuu dhihi, yaa rabbi, rabbiga xillahu buu leeyahay. marka xillahu alloo maaragtay qurxi oo xulli u xidh, fayulbasu marka waxaa loo xidhi taajulkaraamati baa loo xidhi, taajulkaraama loo xidhi. suma yaquulu marka haddana wuxuu dhihi, yaa rabbi zidhu, u ziyaadi. fayulbasu waxaa loo xidhayaa xullatu lkaraamati baa loo xidhaya, sharafta iyo karaamada ee xullideeda loo xidhi. uma yaquulu haddana qur-aanku wuxuu dhihi, yaa rabbi irdaa canhu, ka raadli noqo. wa fayardaa canhu, ilaahay baa ka raadli noqonaya, waa aclaa darajo wey. fayuqaalu markaa lahu waxaa loo dhihi, iqra akhri, warqa kor baa la leeyahay, intaa qur-aanka akhridoo bilowdi soco. wayusaadu waa loo kordhinayaa bikulli aayatin xasanatan baa loo kordhinayaa, xasana ayaa loo kordhinayaa. ikhwata alislaam waliimaan, halkan fadliga uu qur-aanku leeyahay iyo ninka saaxibulqur-aanka qiimaha uu leeyahay bay ku tusinaysaa sida xadiidka laga fahmayana ninka xaafid qur-aanka loo jeeda. wain kaana bacdu lculamaa ay dhaheen wuu soo wada geli, laakiin xadiidka kii aan soo maray oo kale ayuu macnihiisu maaratay ayuu la macneeyahayo maaratay la dhihi iqra lqur-aana waratil waraqa la dhihi, marka qur-aanka akhri oo tartiibi oo ta'ani u akhri jaranjaradana fuul. xadiidkan wuxuu noo caddaynayaa qofkii saaxibulqur-aankaabaa imanaya waa qofkii qur-aanka akhrini jiray ee ku dhaqmi jiray ee maaragtay ee qur-aanka ka dhaqan dhigtay baa imanhaya qiyaamada. qur-aankibaa dhihi, marka qur-aankibaa hadli ilaahay subxaanahu wa tacaala, ina allaha qadiirun calaa kulli shayin, qaadirun calaa kulli shay wey, wax kasta ilaahay awood buu u leeyahay. idan qur-aankibaa soo istaagi oo hadli, marka muxuu leeyahay, yaa rabbi xillahu buu leeyahay, huwi oo maaragtay ku qurxi ninkan. fayulbasu markaasa waxaa loo xidhi taajulkaraamati, sharafta taajkeedii baa madaxa loo saaray oo loo xidhaaya, shay xisi oo la arkayo noqonayo, ummadda nuurka la fiirinayo. suma yaquul haddana qur-aankibaa wuxuu dhihi, yaa rabbi zidhu, u kordhi, taajulkaraama keliya kuma filla alla u kordhi. fayulbasu haddana waxaa loo xidhayaa xullatulkaraamati, karaamadii maaragtay xulli looga dhigo loo xidha, xullatulkaraamati baa loo xidhaya, sharaf iyo takriim kii xullideedaa loo xidhaya iyo maamuuskeedii. saddex, uma yaquul haddana wuxuu dhihi, yaa rabbi irdaa canhu, ka raadli noqo. waa aclaa darajo wey, inuu ilaahay ka raadli noqdo waa martabada ugu sarreysa wey. irdaa canhu, allow ka raadli noqo u dhihi, fayardaa canhu, ilaahay baa ka raadli noqonhaya. mar hadduu ilaahay ka raadli noqdana waa darajada ugu sarreysa. fayuqaalu lahu, waxaa loo dhihi marka, iqra akhri qur-aanka, warqa kor baa la leeyahay jaranjaradan jannada fuul. wayusdaadu, oo kii hore wuxuu ahaa waxaa la dhihi jiray fa ina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha buha, halka waxaa la leeyahay iqra warqa baa la leeyahay akhri oo kor jaranjarada. wayusaadu, waa loo ziyaadin bikulli aayatin xasanatan baa loogu daray, aayad kasta xasana ajirku helayay xasana loogu ziyaadinaya aayad kasta. lix kun lix boqol iyo samti qur-aanka markuu ahaa, lix kun iyo saddex boqol iyo samti aayaadkiisa markuu ahaa, waxaa weeyaan marka aayad kasta xasana loogu darhaya. dan ikhwati fillaahi, halka waxaanu ka qaadanaynaa qiimaha qur-aanku uu leeyahay qofku inuu muwaadabeeyo qur-aanka akhrintiisa iyo ku camal falkiisa iyo ku dhaqankiisa shafaacadaasuu leeyahay qiyaamadii. waana soo maray xadiidka alqur-aanu shaaficun mushafacun wamaaxilun musadaqu, man soo maray kanna muxuu kuu sheegay waa shafaacadii wey. كو وحو كدل بايا إنو إلهي هويو تاج الكرامة تاج الكرامة الله حده هيا هدانا وحو كدل بايا قرآنك إلهي إنو هدانا أكرنيو الله حده حلة الكرامة شرفت كرامة ذي الله حده حلة إيا جوهر إيا مارتي إن قروح بيا الله حده هيا هدانا مرسد حاد إنو إلهي كرها ذي نقضو هدانا قرآنك إلهي كدل بي هدانا والا قرها ذي نقن مركا كدبا وحلاله أخري قرآنك وشران شرادنا فول ويزاد بكل آية حسنة حسنة أي الله قدرها يا إذا هلك وحنك قاضنا إن قيمه القرآن كله إذا إخوتي في الله قرآن كأن كذا قن دجنه قف كستو مالك يويها القرآن ككذا قن ورد ورد كذا ورد إمارت شو بتكوا هل صفحة آخر هل جزء آخر لبجزء آخر كل بساط فراق هذا أولى هذا هاي مالك أظن قرآن كوحون كآخرين قبل يسكون وارن آذي هذا قيمة بضموي رنتي ومارت جائزة عظيمة ويان رب العالمين وبحنايا وتاج الكرامة الله بحنايا وحال بحنايا حلة الكرامة الله بحنايا ومن الحلية وي وحلة ذني وحيا بها لسكو قرحية وي وأدون كأنكو بنانين بآخرة الوصينة يا قرح ذا لغول لبسها هي إلهي با سبحانه وتعالى كارها ذي نغونا هي كدبنا وحالو لهي انت القرآن كأخر ذي باللوذي شرن شردن جنة فول مركز آيات كستان حسنة لغو قدرها يا فضل القرآن يا وفضل أهله وي قرآن كفضل إلهي يا أهل القرآن كفضل إليهن يا علمك فشرفت يا قيمه إلهي أيا هلك كقابنا إنا إلهي سبحانه وتعالى نقدقه أهل العلم يا أهل القرآن يا كوة مارت آخره أبالك قيمه بضان الله مرينها يو هل مربان حديثك هيا باب بالمناسبة إن قرآن كالنوع عاص فضلك النوع عاص أتى والدك كل

0: xoolahan ku bixinayna diinta ilaahay kuma bixinno. hadhowna caruurta si ay noqdaan waad arkay, aqlabiyadooda si ay noqdaan. war diinta islaamka aanu ku dadaalaan maal gelinno, cidda baranaysa aanu ikraamno, cidda baraysa meesha lagu barahayo. intuba marka inaanu waxaa loo baahan yahay aanu marka si aanu u helo fadli badan iyo ajir badan ilaahay subxaanahu watacaala hana xifdiyo. hal mar baan xadiidka lafdigiisa akrinhayaa. alxadiidu athaani cashar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقأ ويزاد بكل آية حسنة رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والحديث حسن هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة والأخوات
2: حفر حاضو أولا له منهج أونلاين لإيديث القدبيان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: فضلا كسر دوادا فضيه كوباد. وحنانو جيدين دونا بإذن الله تعالى فضيلة الدكتور الشيخ عثمان معلن محمود حفظه الله تعالى.
5: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هدي الله يرهدو عاوة موضوع أن كان لنا هو صبرك. صبرك هو عبادة آد وين هو عباداتك أردم إباهيهين إيا عماش صالحة هي إلا قفق هذا عماش حميد إنتو بوحي إباهيهين صبر بإباهيهين ونفتي إن لقو حبسو إن عملك صالحة أي سميسو ونفتي إن لقو حبسو ولو ديدو عملك حما ونفتن لو حبسو ان يكون صبرتو قضيه الا يوح الله او قري اي قرارا اي مركا يدا ما ركتي اي سنج علي سن نفتو مركا لغه اهان وحا لغا قاتاي وا حبسي يا منعي. امام طبري و خول ليهي اصل كصبركو وان نفتي لغا عيليو وخي اي جعلت وهو ديدينا لغا ريابو qofku marka inuu argagaxo ma banaana marka maarata qadar alle oo qaraar uu arko inuu sheegto looma ogola xubnihiisi inay wax xun sameeyaan lama ogola sida dadka marka musiibada ay ku dhacdo dhabanadooda garaaca oo kale oo maaragtay maryahooda jeexjeexa oo maaragtay si xun u qayliya marka waa in musiibooyinkina loo dulqaataa oo loo sabraa. سفيان الثوري وحو يري سوى كورنا يا أصحابتي سيقار كود سدح وحيابود وحي كمذيهم بو يري صبرك ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك إن آذن وحي حنون وكوهيا آذن دادك وشيقين سيدوكالي مصيبتك ودع ذا قاري انت تقارين كرتو سيدوكالي نفت هذا هطهيرين وهيس أمانين سيدح ذو صبر كبير كميدين. أبو الدردان هذا النوع عاسو كلا لقوريه سيدنا أحمد زهدي قوكوريه علي بن أبي طالب وحال لقوريه رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك وإن انت ألا وحا كميدة هي حقه سيء الله قرته إن آذن حنونك كوهي آذن شيغانين وآذتك مارتاي أشيغان مصيبت آذن آذن حسين مركز صبر كوا يعني أخلاق وناكسن أخلاق دي نفتا كميدة أو أي نفتو كججوك سنيسو وحي آن وناكسنين وانا حوك نفتا كجيرة أو أي كوها قاكتو وارمي هدولون أي كتاقين مارك غفو البواحا قصبكو آهينو وصبرو وحا أوليب سنعيو أما إساقو الدورتي وعلا وكجعلان آيو وأجرن وكهل آيو أما إساقو كو قصبا وأجر لان دعايا marka qofka aqli galihi waa u sabra isagoo mukhtar ah oo aan qasbanayn sababtoo wuxuu og

0: tahay ciribta wanaagsan ee sabarka ayuu ogyahay, wax alla jecel yahay inay yihiin buu ogyahay. Laakiin qofka liitee xun sabarkiisu waa sabar danu kugu qasabtay ah. Marka dadkan xunxun ee macaasida ku dadaala hawadooda raacideedii yay u nugul yihiin, wayna u sabraan inay hawadii raacaan oo shahwaadkoodii maantana ay daba joogaan, kumana sabri karaan taacadii alle. Marka shaytaankii ateeciddiisii yuu aada ugu sabraayaa oo sabar dhammaystiran ku sabraayaa inuu alle dartiis wax uga tago ama wax u sameeyana ku sabri maayo. Dhib walba waa u maraayaa wax naftiisa ay jeceshahay oo shaytaanku u raalli ka yahay. Laakiin raalli ahaanshadii alle wax yaroo dhib uma adkaysan karo, sida Ibnu Qayyim uu leeyahay. Dadka qaarkood macruufkii inay faraan oo munkarkii ay inkiraan yay dhibsanayaan. Waxay leeyihiin haddii aan dadka macruufka farno munkarkana ka reebno waxbaana laga sheegaa hadhow. Marka sabarka caadiga iyo sabarka jamiilka ah maxaa u dhexeeya? Sabarka jamiilka culimmadu waxay yidhaahdeen waa midka aan qofna wax loo sheeganayn, makhluuqaadka wax ka mid wax u sheegan maysid. Inaad Allah wax u sheegato oo isaga wax weydiisato iyadu sabarka jamiilka kama soo horjeedo. Haddii marka yacni dhib haysto wuxuu leeyahay alxamdulillah buu leeyahay. Imaam Axmed markii uu dhimanayay oo sakaraadka ahaa ayaa waxaa la yidhi nin taabiciintii ka mid a oo taawuus la dhihi jiray waa u necbaa in la taaho, qofku xanuunka dartiis uu la taaho, markaasuu taahi iska joojiyey ilaa uu ka dhintay Imaam Axmed. Laakiin qofku ay u bannaan tahay qof uu matalan isleeyahay ha ku daaweeyo sidii dhakhtarkii oo kale in qofkii xanuunsanaa uu sheegto cudurkiisa wax dhiba kuma jiraan taas. Laakiin qof aan waxba kuu qaban karin maxaad ugu sheegaysaa xanuunkaada? Iyada lafteeda marka haddii maslaxa ay ku jirto in qofkii loo sheego la yidhaa isbitaalkii baan aaday waxaase lay sameeyey kada kada, iyada lafteeda ma aragtay nuqsaan oo addoonkii martabadiisii gelaysa ma noqonayso. Sabarku marka diinteenna waa uu ku weyn yahay, wax fara badan baa lagu soo celceliyey iyadoo la isfaraayo laysuna diidaayo wixii ka soo horjeeday sabarka. Alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa, mu'miniinay sabarkii iyo salaadii kaalmaysta. Aayad kale alla wuxuu yidhi wastaciinuu bisabri wasalaa, sabarkii iyo salaadii kaalmaysta. Oo aakhira markaad raadinayso waxaad u kaalmaysataa inaad waajibaadkii ku sabarto oo salaadinaad ku sabarto oo aad ilaaliso waqtigeed ilaaliso oo aad qur-aankii salaadii dhexdeeda ku akhriso oo aad salaadii ku rukuucdo ood sujuuddo. Sabar bay u baahan tahay sababto qofku wixii caadiga uu samayn jiray yuu naftiisa ka xabisaaya muddo waqtigiisii ka mid ah. Sheekh Sacdi wuxuu ku yiri tafsiirkiisi in alla la rumeeyo waxaa ka mid a in qadartii alle loo sabro, sababto wuxuu ku leeyahay in taacadii alle lagu sabro macsiidina laga sabro qof kasta waa uu ogyahay inay iimaankii ka mid tahay, bal inay iimaankii asal u yihiin, asal iyo faracba u yihiin. Sababto iimaanku dhammaantiis waa in lagu sabro wixii alle uu jecel yahay oo alle raalli ka yahay oo alle kuu dhoweynaayo, lagana sabro xaaraanti. Diinku marka saddexdaas asal buu ku wareegaa in wixii alle iyo rasuul noo sheegaan aan rumayno, wixii alle iyo rasuulna faraanna aan fartoonno, waxay naga reebaanna aan ka joogsanno. Marka qadarkii alle ee xanuunka lahaa in lagu sabro cumumkaas bay soo gelaysaa. Laakiin marka qaarkood si gaar ah loo sheegaa sababtoo in la bartaa loo baahan yahay laguna camal falo. Qofku hadduu ogaado in musiibada dhacaysa idan alle ay ku dhacday, allana uu xikmad ka leeyahay xukunkaa uu xukumay, qofku marka wixii alle uu xukumay raalli buu ku noqdaa. Wixii uu dhibsanayay waa uu dulqaataa, waa uu sabraa, isagoo alle u dhowaanaya oo raadinaya maaragtay abaalmarinta alle u siinayay, ciqaabka allana ka cabsanaya hadduu sabri waayo. Markaasa qalbigiisi qofka uu xasilaa oo iimaankiisii uu maaragtay xoogoobaa. Marka warkaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa uu ku sharxaya kitaab tawxiid, tafsiirka ma ahan. Cumar ibn Khattaab waxaa laga wariyay inuu yidhi wajadna khayra cayshina bisabr. Imaam Axmed baa wariyay oo sanad saxiixa ku wariyay, marka cayshkeenna midka ugu wanaagsan inuu sabarkii yahay yaan helnay buu leeyahay. Waa in mucaasidii laga sabro, taqaadina loo sabro. Marka macnaha khayrkaas, khayrka cayshkeenna wuxuu ku dhegan yahay sabarkii buu leeyahay, ama sabar baa loo kaalmaystaa waay sida culimada axaadiista fasira ay ku sharxeen. marka cabdullahi bin mascuudna wuxuu leeyahay as-sabru nisfu al-iman, sabarku waa iimaanka nuskiis. Cali ibn abi taalib waxaa laga wariyay inuu yidhi صبرك حق إيمانك وحكي هاي سيدا مدح وكي هاي جيرك قفك هدي قفك مدحي سي لوايو ما جيركي سي باجرة ما يا واو دنتا موقت هاي هدي صبرك لواينا إيمانك واو تقع مركا صبرك إيمانك بلوغي سينا واو يهي دحدي سينا واو يهي آخر كي سينا واو يهي صبرك مركا فضلي فرب ضنبو لي أهل العلم يقول هاي شيئا إن صبرك لو شيئا قرآنك قاركود وحيرا ذان يعني تطباطن جير كبادن قاركودنا إلا سياش مليش شيئا كو علين تامرك لو علي لو علي وحكو سينيسا درجة إسلامك كلية صبرك خير فربضان يا صبرك إلا لا حريري يدرجات فربضان اللي هلا أيو اللو حيري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كو صبرة أجر كودو حال السياح حساب الآن صنك ما دام وصبرك كم يدياي اللو حيري الصوم لي وأنا أجزي به وحيابي هو ناكسنا يقف مرك أوصم أيو تمنجر لولا بلاب أي إلا تضب بقل أجر لولا بلاب أي صوم كو كدوي الصوم لي بو يرى انا اسكله وانا اجزي به مركو وكسريا انت تواس بقولو جير لا بلا باي وكسريا ددكي صبر مركي مصيبه اي كو دحداي انه وير اولئك عليهم صلوات من ربي ورحمه واولئك هم المهتدون نحريس الله يا دشود كواس اهاتي وان كو هنون سن بالوير صبرك الله و امانه وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور هديات صبرتان ولك بغدان وأرماه لو قصد التاس أو لو ترتمه لما نواف جيدتك عزيمة وصاحبك موجي إيهمة دسارة اسكال موجي نبي الله أيوب أدبع له أماني وصبر كيسي وينا درتي صبت أولا امتحاني وقاسو صبري إنا وجدناه صابرا يا اللوير نعم العبد أدون السقاء هو ناكسن بوير سيدوك النبي إني وحال فرئين صبره هو اللوير فاصبر كما صبر العزم من الرسل صبر بالي رسيدي رسوشي اللي عزمي قاهي دي كاه رئيسي ايو صبري جرتي اوكال فضلي صبري قاوحا كلاو كتسين عايا انو سدار داران كلاي سدار دار ماي صبرك او ايمان كلا حريرو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وقفك مركا كدبنا او كم النغضو كوا ايمان كلا يمت او صبرك سدار دار ماي نحن يستني سدار دار ماي سورة العصرنا اللوحو كسور ريابيدتكي خساري إلا الذين آمنوا موجي كوا مؤمنين تأييقوا مخسارين وإيمان كالليمت وعملوا الصالحات عمل قواناك سنة سمعي وتواصوا بالحق حق يسودر دارمي وتواصوا بالصبر صبر كنا يسودر دارمي برقي إيا سمافالكي يصبر كوكميديا والصابرين في البأساء والضراء شددا إيا معركتي مصيبوين كإيا حنونك إيا معركتي قاجد إيا حلميدا dadka ku sabra iyo marka ay cadawga dal jihadaayaan rasuulku sallallahu alayhi wa sallam hadiiski bukhari muslim ay wariyeen ma uti ahad ataan khayran wa awsa min as-sabr qof lama siiyo wax la bixiyo oo ka wanaagsan kana waasiicsan sabarki sheekh sanan timiyo wuxuu leeyahay in lagu sabro taacada alla gudashadeedi ya ka dhameystiran in lagu sabro wixii xaraanta in la iska ilaaliyo oo مصلحة ما ركتي كجرت انطاع عجل السمايو يا ألا أكجعلي هاي مصلحة معصيد إن لقتهو طاعدي ولقتهو مفسدة كجرت أنا ألا وكن عبي هاي مفسدة كجرت معصي إن لهارو تدخل لكن عكس بي ما ركتي هدا ودقمان هو حد يعكرتا قف كي هدي لي راهدو قف بودي لي وأوزينيستي خمر وعبي تتك أد بيقول وينته وفعلا وينته وكبائر ودم يدي ووين أي كميته لكن هدي اللي يراهدو قف كاسي سلادي مدو كان وهذا يقرتين أن وحوين لو أعرك ألا أكتيسنا هي رسولك صلى الله عليه وسلم أكتيسنا سلادة أولاقاتوغو يا كحون زينادة يا خمر عبيدة يا قمار ماركتي ياردة مركا درجات كدينك وكان ليه وإن لفهمها salaadaka tagideedu waa wax aad iyo aad u liita sida darteed ba maarta gaalnimo loo sheegay ahlul cilmi badan ay ka aaminsan yihiin in qofkii salaad kas uga tagaahi oo salaad laway noqdaahi oo san islaamka shaqo ku lahayn markii aan la fududaysanin taaadki taaadka oo lagu dadaalo ya ka horeeya macaasi laga tago macaasi laga tagaa waa muhiim maasiida waweena sideeda baa kabaair naartana waa lagu gala laakiin waxa ka sii xun taacaadkii iyo waajibaadkii waweena iyaga la yatabo ya ka sii xun rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam idaa nahaytukum an shay'in fajtanibuhu hadii aan wax idin ka reebo ka fogaada sababtoo ah in maasiida laga joogaahi waxaad sii shida badan maaha waa sababtoo waa tarki waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istataactum haddii aan wax idin farana wixii aad ka awoodaan ka sameeya sidaa darteeda aayad suurat taqaabun alla wuxuu ku yiri fataqu llaha ma istataactum alla ka cabsada intaad awoodaan marka qofku waxaanu awoodin laguma kallifin laakiin taacaadkii yaa maaragtay ka darajo sareeya macsi ka tegidi iyadoo labaduba ay muhim ay yihiin xukumka marka sabarku muxuu yahay waa annagii muxaadarada cumar uga dhignay cibaadatu sabri ama cibaadada sabirka ibn rajab alxambali wuxuu leeyahay wasabru waajibun cala almu'mini xatmun sabarku waa mid waajib ku ah qofka muminka oo lama huraana sabarkiina khayr fara badan baa ku jira sababtoo alla sabarku waa u nafaray ajir weynna waa uu maaragtay ballan qaaday qofkii sabra culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sabarka maaragtay axkaamtii takliifkee shanta ahayd yaa kusoo wada arooreysa oo mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu sunno noqdo mararka qaarkoodna uu xataa mubaax u noqdo mararka qaarkoodna waa waajib marka adduunyadu waa meel imtixaana oo laysku imtixaano waxaana la faray sabar baana la faray walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin waxaan idinku imtixaanaynaba alla uu leeyahay wax uun cabsida ka mid a iyo gaajo iyo in xoolihiinni iyo naftiinniba maaragtay nuqsaano ay gasho oo nafsa nuqsaanteeda waxaa ka mid a cudurada maaragtay hadda faafaaya oo kale iyo sideeda marubad cudur waa jiri jiray laakiin hadda mid maaragtay safmaraha socota wabashir asaabiriina marka dadka sabra u bishaaray baa la leeyahay alladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa kuwa marka musiiba ay ku dhacdo yidhaahda alle ayaana leh alle ayaana leh isagaan u noqonayna markaas alle wuxuu sheegay in kuwaas calayhim salawaatu min rabbihim waraxma waulaa'ika hum almuhtaduun marka alba'saa haddaad qur-aanka ku aragto badanaa waxay ku fasiraan faqri way ku fasiraan daraana waxay ku fasiraan xanuunkii way ku fasiraan sabarku marka shuruud buu leeyahay waa in alla dartiis loo sabro waladiina sabaruu ibtigaa'a wajhi rabbihim wa aqaamu salaata waanfaquu mima razaqnahum siran wacalaaniya alla wuxuu yihi waladiina sabaruu ibtigaa'a wajhi rabbihim kuwii sabray iyagoo maaragtay raadinaaya wejigii rabbigood oo ay ikhlaas ka tahay oo alla ula jeeda sabarkaas wa aqaamu salaata salaadin oogay waanfaquu mima razaqnahum siran wacalaaniyatan wixii aan siinana wax ka bixiya si qarsoon iyo si muuqataba.
1: Hey guys, this is Matt Vlad from Wasting Time. You are listening to CKMS 102.7 FM, Waterloo Radio.
2: It's election season again. Let Radio Waterloo keep you up to date. Every weekday at 9 a.m. on Meet the Candidate, Bob Jonkman interviews experts on municipal issues or the candidates for regional council and mayor. Check out radiowaterloo.ca/mtc to see when the candidates in your riding are on the radio, and read the show notes or listen to podcasts of previous interviews. On voting day, Monday, October 26th, there's a campaign summary followed by election results on Tuesday, October 27th. Tune in to CKMS-FM 102.7 Radio Waterloo every weekday at 9 a.m. for Meet the Candidate.
3: Hi, I'm Sarah Castleman, the Executive Director of the Sexual Assault Support Center of Waterloo Region. Local radio is so important to us, amplifying the voices of not-for-profit organizations. That's why we really appreciate CKMS FM 102.7, Waterloo Region.
2: The CKMS Community News works to provide a deep analysis of the issues that affect our communities. We have news reports from regional, city, and township council meetings, community groups, service agencies, and public service departments, and we deliver stories on politics, arts, music, entertainment, and even sports. It's the community news you won't hear anywhere else. Got a lead to a news story? Get in touch at news@radiowaterloo.ca. You can listen to and read about the CKMS community news stories on radiowaterloo.ca/news, and listen to CKMS FM 102.7 Radio Waterloo for the CKMS Community News, Mondays through Thursdays at 10:30 a.m.
4: Rachel Lund, and you are listening to CKMS 102.7 RadioWaterloo.ca.
5: This is the best thing I've ever done, and by best, I just mean it helps my heart a little bit. 10 years ago, my brother Gord released Secret Path. The Secret Path is the story of Channy Wenjack, a 12-year-old Anishinaabe boy who ran away from his residential school in 1966. Gord thought Secret Path was just the beginning of the conversation. He thought that Channy Wenjack's story could inspire everyone in Canada to learn the true history of this country and to help move reconciliation forward. The goal of the Gord Downey and Channy Wenjack Fund is to continue the work started from Channy's story and Gord's call to action to build a better, more equitable Canada. Today, my brother's vision is being carried forward by tens of thousands of you throughout the country.

سلام سلام كمي كنيكم أمل العالم تركبو كبران كبراتن سمعتنا فلايد ما أب هاجر كندا أونتاريون كبابيان تركبو إيرتراويان أزي إيري ويف إف إم راديو إيري ويف إف إم راديو أب هاجر كندا كاب أونتاريو وترو سنبت سنبت بي أكو تسرى إسترن ستاندرد تايم كاب ساعة سلسة كاب ساعة أربعة دحر قطري زفنو مهاري أزنا قعي كمون أب كندا نزنب برحبرت سبناز دكم وانون حقنيا زخونة حبريتا زسنق سموناوي مدب لومون كموترو أبتي أقداسي زخونة محبراوي هوتنا زتكورة مدب حيزنا لكم قريبنا لنا كسامو داتا مدبنا دما ميسانا كتسنحو بخبرنا عدم أب كندا زوبا أونتاريو أبزي حيزنا زلنا ورحي من رجعتاتنا من محدار كتماتات ككايديو هزبي أونتاريو أب كلن كتماتات زركبو كانتباتات أبالات بايتو كتما كمون تمرتي بورد تعذبتي كمرتيو نايكد مرجع دمسي اب عبيتي كتماتات كمبعل تورنتوز امسلا دمس مهاب كابس حلفة شدشتة تكمتي كلتشن عسران شدشتن جميرو كفوت كوين الله اتن كالوت كتماتاتون ببتي استمدبلن علت مرجع ككايدين وقعوي وتسيتو دما دحري تكمتي عسران شدشتن كلتشن عسران شدشتن بنتصور كفلتيو اب كندا ام مرجع مستاف مدماز كم حدا كابتوم زعبي ديموكراسياوي مسلاتن زيغاوي كبواتنيو زوسد سلازي ديما ادميهم عسر تشمونت عمتن كابون العلي نزغونو كلهم زيغاتات كندا اف فيدرالاوي زوباوي كمون كبابياوي من محدار من رجعتات ناي مدماز مولو مسلالوهم اب كندا مدماز بحقي زغدد مسرح يكونن انتخونغن حدا كنداوي زيغا اف فيدرال زوبا من محدار يخون كال من رجعتات هاگرو كساتفن دمتو كسمعن زيغنتاوي كبوئيو سمكا اب هاگراو مزقب كسفر اللو زبل لعول امنت اللووم بحاتيرو امرجع بمستاف زيقاوي قبو كاكت فتسمك اللها نتي ديموكراسياوي مسلكا تتقبر اللها مالاتيو بزقات امزي اري ويف اف ام راديو ارتران نبرتي زوبا اونتاريو ادمخوم نمرجع از اخلن نخت مرتو بايتا تفتيرو لكم زلو ابتي زكايد امرجع كتساتفو تزخاخر ابتي مرجع مستاف مالد دما نعانا كم حبرت سم بزوح الربحاتات اللوو حدا خابو اب كندا زلونا سوتافي يعزز بمنصر ناتو دما اب زخونة معبراوي اقلولوتن كالين نتقلبو قدات بمنقستي كندا بقللو قلحتا نخركب يخلنا ودحنكم حبريتا حيليو مدبنا مبقر مولي زرستا بدمساوي بينيام عقبا قابر ازتدرفت تعمت درفين في اللمان لنا كتستما اروا دما بخبرنا الدم موسيقى

سمعتنا زغط المدبنا زرمو هاجركا زب المدب كوينو زي مدب زي نختماتات حاوسي كتماتاتن عدتات هاجرنا كبحر بچلفا زلالي مدب خون نتوم تفلطوم الزخاخري نتوم زي تفلطو دما ممهاري من تخون زدالو مدبيو ابزح حلف مدبنا امن قديدة كمحار انقلا زركبا شمونت عدتات حاوسي كتماتاتن اللالي ناكو منبارنا يذكر نتوم منبار امن قديد واروا قويلة احفرا زركبا عصرت حد عدتات حاوسي كتماتاتن كنلاليكو منا هاي تغذاتلو دبار وان كاب كتما اسمرا نشنغ الدبوب اب استاد 25 كيلومتر رحكة تتركب تاريخاويتن تنتاويت كتمانا مبقى سينا كاب دبار وان مقبار ناوغيلا احفرا مسنقو عز فلما ان الرخبة حال حاليا حال حالي كاب دبار وان امبل 3 كيلومتر رحكة تركب كوينا سفيحنا حرشة مريت يركبا اب تسفيح مريت حرشة حال حالي بزمناوي ناينت ابت اباوي ماينت سبي نمقبي انساتاتن كال حرشان رح بروجكتات يركب قعزونا مسنغتل عدي لوغو نبتسح او حليفنا دما عدي قدا نبتسح عدي قدا امو زوبا دباروا تركب كوينا كاب اسمرا امبل 43 كيلومتر رحكت كاب دباروا دما امبل 17 كيلومتر رحكت تركب امو داتا شعنت شعات تميتين اربعتات كاب استمسرتات انتاويان ابيات تمرتي ايرترا حاد زخونا مباعتا بيت تمرتي عدي قدا ايو بزي كازي زبيت خبابي ببهلاوي موزيكان غوايلان يفلت كاب عدي قدا قعزونا مسنغتل عدي بزح الناس نبتسح عدي بزح الناس حالفنا دما عدي كونيل ناتو عدي كونيل لك كمتوم كالوتنا ينوزوبا دبارو عدتات هزبا ببزحي آمنا حرشان مسرتاو نقدن استوافر ايو كاب عدي كونيل قاتلنا ان رغبا عدي دما امادريا امادر كاب كتما اسمرا امبل 55 كيلومتر رحكة تركب حاوسي كتمايا قعزونا مسنغتل داكي سنعا نابتبال عدي نبتسح داكي سنعا انك زكر اتوم افلما نايبولو تيكاك ألسي هزبي إرترا أبال مريحنة إرترا نإرترا ويانزنبرو أبوي بلاتا كحساي مالو يذكرو أبوي بلاتا كحساي مالو أب أخيبا عدي قدى وعلم بشفاتو خمسة قتلو يفلت قعزونا كاب دكي سنعا مسن غتل عدي نحباي نعطو وماتسال عدي فلسطي نبتسح كابو حليفنا دما قويل أحفرا نابتبهال تنتاويت عدي نبتسح قويل أحفرا كاب كتما اسمرا نشينخ دبوب أمبل 7 كيلومتر رحكات تركب ويلحفرا ابتي مس لمان كبساچوان زداو كبابيتات زركب كوينو مس عدتات كم بعل طالا عد فلسطين عدنا هواي لعلاين تحتاين عد جعات عد غيلا كمون مس مايدمان زبان سجين تداوبيا كم مبزحتي انقطر